0: صباحه ومرن
1: صباحه ومرن
0: مرن يا ماسيسي
1: يا غوري سامرنا وبانو ماتا فاليزانت بان تانشان وبابياتا ساك وإذا غوري غاتا كادين سوبيكا ريت بان تويلين باوانا وباتشميسان وبانو ستابلو كوبوشيانا كاكا ميشا صباحه ومرن
0: صباحه ومرن يا مرن يا ماسيسي
1: كابوليشون وانيس
0: Amen in Nisoo.

0: صباح ومران
1: صباح ومران
0: ويرو
1: انت تلان جهاز وجلك تحب السيون ايكي كنية سسنة كلي صباح ومران
0: صباح ومران اخ ويرو يا بوكو تولو
1: مال شكو عني
0: مران مريمو اما تسريسو لخاني لخوصو او بابا الليل بانتوينو نيسو Amen. Khubiru ya bokotulo.
1: Amen.
0: Sheba o bohlokwa mo le mongwa mo ifa bona ba kgwale ka sitana lo ba suthu ka kakaretsonne.
1: Amen.

والدوام ولا زواري ولا ليعوزاري دنيا إلا ما مولى الله عندي جواري دوام.